0: Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
1: مرحبا من أثينا أعزائي المستمعين إليكم النشرة الإخبارية العربية عبر أثير إذاعة صوت اليونان التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. صباح الخير، معكم من وراء الميكروفون وليد إلياس. شهد مستشفى بيرغوس في اليونان حالة استنفار يوم أمس الأربعاء بعدما وصل رجل بسيارته إلى مدخل الطوارئ وقام بإخراج جثة رجل من صندوق السيارة وتسليمها إلى الطاقم الطبي. الشرطة هرعت فورا المكان وبدأت التحقيق في جميع المجالات. في وقت فاد الساق بأنه عثر الرجل فاقدا للوعي وملقى على الأرض أمام أحد المقاهي قبل أن ينقله بنفسه إلى المستشفى. يتجاوز متوسط سعر البنزين الخالي من الرصاص قليلا مستوى 2 يورو، بينما يقترب سعر الديزل من 1.90 يورو مع استمرار الدعم أفقي بقيمة 20 سنتا تم تمديده لشهر مايو أيار بحسب ما صرح به رئيس اتحاد أصحاب محطات الوقود في اليونان لإذاعة إرت نيوز. وأيضا أعزائي المستمعين، نستمر في نشرة الأخبار. تنطلق في الساعة 11 صباحا الجلسة الحاسمة من مجموعة البرلمانية لحزب الديمقراطية الجديدة بكلمة لرئيس الوزراء ميتسوتاكي، وتمثل بداية مناقشة مسألة تعديل الدستور. ونتوقع أن يطلب الكلمة أكثر من 40 نائبا سبق أن سجلوا أسماءهم في القائمة المتحدثين. دعا رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يوم أمس الأربعاء إلى السماح للسفن الدولية مجددا بالمرور عبر مضيق هرمز دون أي قيود كما كان الحال قبل الهجمات الأمريكية الإسرائيلية المشتركة على إيران. وبحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني يوم أمس في عمان مع الرئيس القبرصي خريستودوليدس ورئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس في القمة الثلاثية الخامسة سبل تعزيز التعاون الثلاثي في مختلف المجالات إلى جانب الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، كما تناولت أبرز التطورات الإقليمية والدولية. وأوضح أن التنسيق الثلاثي لجانب الشراكة مع الاتحاد الأوروبي من شأنه الإسهام في دعم جهود تحقيق الاستقرار والازدهار على المستويين الإقليمي والدولي. بدوره أكد رئيس الوزراء اليوناني أهمية إنقاذ القمة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، مشيرا لأنها تعكس متانة علاقات الصداقة والتعاون بين دول الثلاث والتزامها بالقانون الدولي. قال وزير الخارجية اليوناني تريتس الأربعاء أن اليونان تقدر الجهود الكبيرة التي يبذلها الأردن لتعزيز السلام في المنطقة، مشددا أن القمة الثلاثية الخامسة لتأتي في مرحلة حرجة تعكس قوة الشراكة بين الدول الثلاث. وأكد يوروبيتريتس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه الأردني والقبرصي أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة، مجددا دعم اليونان للدور الهام للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. أعلن خفر السواحل اليوناني عن إنقاذ جميع أفراد طاقم سفينة الشحن بعد أن جرحت وغرقت قبالة جزيرة أندروس في وقت مبكر من صباح يوم أمس الأربعاء. وأيضا أعزائي المستمعين، استقبل وزير الثقافة اللبناني غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية صناعة سفيرة اليونان في لبنان دثسبينا كولوكوبولو في زيارة بروتوكولية لم تخلي من البحث في التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة، إضافة العلاقات الثنائية بين بلدين على مختلف الصعد لسيمة ثقافية منها. حالة الطقس سيكون صافيا بشكل عام، زخات مطر محلية متوقعة خلال فترة الظهر والعصر خاصة في المناطق الجبلية، الرياح جنوبية في البحر الأيوني تصل محليا إلى 7 بوفورت، درجة الحرارة حتى 25 درجة في أثينا وحتى 26 درجة مئوية في سالونيك. شكرا لكم على حسن المتابعة، ونذكركم بأن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر أثير إذاعة صوت اليونان وهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. كونوا معنا صوت اليونان The Voice of Greece، نقترب منكم أكثر.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.